0: قلت أنا بدور
1: يا الله كان اسرو باتين محمد راه جاء ملا جاء بس قبا كما جاء لح تغرط رو تاك سكا سكالي بس قوشا جان بطين تو مار جان بطين كا روكا

0: لا علمي وتوانا لا بون عمير بولا مولي عقا تاقا لارسوارا نا
1: أدرو
0: أغسطيك إيه كاكا تو مكين سيقا عدم أرادتو أبو جهل لو كيري كاكرنا بون آه كيكين وار كيري كاما تاكيري كا بكال إبري أوبا أوبا أنتا سراتوس bertukar aku seratus banyak. Nah, siapa ni kaki?
1: Jaran satu spa langkah ikilan satu unta.
0: Ya Allah, berjaran seratus unta seratus. Saya tempat-tempat pulang kiri kah? Siapa ni kah jaipun Pak Opa setiap pedera bujahal dah kakin buan kah arwah?
1: Aisan masalaka ike
0: ya Allah ban boleh aku mas dari selaka sukan tentak beri koningan sahabat ni kau je bersorak sebab cekin buat kawan.

0: Kikil boleh gini kata tek orang bah pantas pun bisa mati sebalik kata telefon parbu giban esek suara garwa alhamdulillah matur segala kong teretan maaf ane kata sampai ni kekurangan sekolah menit pun mik beda kesalahan kekeliruan kekurangan tak nak kong betul kedua jepang kebohonan itu tau kalau bantuan ya tidak disebut janji sabtul doa betul
1: alhamdulillah syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim وسلم رضا الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين عبدا شاكرين عبدا نعمين عبدا يكفينا ويكفي مسجده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها أجلها والولاء فتذكرنا بها من جميل أجته وتطهرنا بها من جميل سعاد وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميل راتب الايات وابعد الوفاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا
0: صغيرا
1: ولابائنا وامنا وجدنا جداتنا واستاذنا وزوجنا واولادنا وقربنا ومساعدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
0: Alhamdulillah matur sekali aku atas bapa-bapa musang pun lestari. Mudah-mudahan kalau kita bagi boleh selesaikan datang. Kira cukup sekali itu kalau banyak hari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa ala ali sayyidina maulana Muhammad.